من نيوت وجيت كنت ناوي جيت وداني جو هم تابن إتابة دي هتا جيت باج مدودة أبني ناني كاتي توك كامنا تابون وينو دونش سوزي بازيل